0: كقهيك رياري شيينك اري تقشي سيبلخ كش شيشك رياري كوريو كهونك اروكوري رياري تاتش كش سيبلخ اسيوان تنميت خيخاس شبيش شريش رياري
1: خيواري ريويت غمام
0: روكخون كولخ وكهونك شريرو شري وباقيل كمينقشك رياري وكالو خونابشك اريو باقيل ريسارة شبوخي كامينقشك رياري وكوبامو كوش شريخ ريوشنيك ريديوس منشوبان تكيبو كوش اماويشو يكن ريو كوهونيك ارو كوشو قاب ريو كوهونيك نيم شريلوي ريديوس رومال ريج چه رياري شوچوماك چه ري خستاقو بيم ريديوس رياري كوشو قاب ري چه چوبانيك رومال كواوه ري ريو كوهونيك خيري خاچاسو كيل شخلاشك چريش رياري كتكوري اري تقشي ري تيخ كوبيخ چريو كوخونيك شخلاشك شريش رياري منشويت رومال رياري شخلاشك شريش شقوخي شخلاشك شريش رومال قيش اوخ ري اوخ چه كخلاشك ناري ري قكوخونيك كخلاشك ناري چقيش اوخ چه كقكوخو چه رياري شوالي ساخ شاس چكي شول ري كمنقيب ري هيسوس قخوشيل رياري چه شكام رومال ري قماك إيش كاستخوش أريج ري أوخ أخسوك تقوينق رومانوس كابيتولو 5 أري تقشي ري أوخ شخيك أم ري قاسوك إيل رومال ري قاكخونيك ري أوخ نملاخو تسيل أوه كوروك ري ديوز رومال ري قاوشيل هسوس كريستو ري أري شو سيباخ شقيش ري أوخ بيخون سيبانيك ري رومال ري قاكخونيك ري أوخ شوخكناخ باوي سيبانيكري انيم كقلويقيب باري ريبال اي باريو قخيل ريديوس خاس كيمبيخ شوكوخي ريوخ نيم كقلويقيب باري كأش رومال ريش چي قتام چي باري كأش كبانتاخوي ري كوچونيك ري كوچونيك كوياري خيقالي كالاخ كوخونيك اري خيقالي كالاخ كوخونيك كوياري ايبال كاتيكوري رومال ري ايبال مانكو بانت كيب قكوش رومال ريش چيري لقو قيبال وكوش ريديوس شقيخاشيك باري قانيما رومال ريديوش لخوش لبشيل ششياتاق چقيج اري تقشي ريوخ مانكو تري قجوقاب ششاس باري قيخ ششيكيت عليك ري كريستو شكاميك رومال توق بيسبال كيوش ريمان اسوك تاق روك كيش كرخني لو خون وينق ككاميك رومال توقب إساشك ووش خون سوك وينق خينا كوت وينيك أو خون كراخ نيلو ككميك كاتي كوت كوت بالرش چيري ديوس كو خلوقو قيخ أريتاق چيري اوخ وخ أخماكيب شكمري كريستو رومال وتوقب إساشك قوش اوخ ريكاميك ري نيم ري قبانتخيك چووش چيناوي ري رومال چيري اوخ وخ سوك چك روك ري اوكيك ايل شخيكو ري كوكول تغنوا شوش ريرو يوال وري اوخ اري تقشي اوخ كوليل شوخو تسيريك روك ريديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبان تخيك شناك اوا رومال چه شوخو تسير روك رياري ري اوخ كوكولو تغنى رومال ريو كسلمال امان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باريديوز رومال ريقا حوشيل خيسوس كريستو چه رومال ريج رياري كاميكري شوخوتسير روك ريديوس رومال كواوري چه رومال شاخون وينق ريماكاخش بي باري اوا چوليو الرومال ريماكاخش بي ريكاميكال الرومال وري ريكاميكال شبي چكيخ كونوخيل ري وينق رومال ريج چه كونوخيل شماكونيك اري تقشي ماخاك اوري بيشاب شاسكوشي ويري ماكاخ باري اوا چوليو كاتيكوري ريماكاخ مانكوتا كيلا بنق اري تقشي مخاك او خون بيشاب كاتي كوت ريكاميكال چي احاوينق قاسريادا مولوك اكو پان چي روك ري مويسيس شقوخي احاوينق باكيوي ري من كي بنوم تخون ماك خي خاص شوبن ريادام رياري چي واش بل ري خون چي رخوشي كوي كبينا كاتي كوت ري سيبانيك منخريتا خاچاري مكاخ ويرومال ريو ماك شاخون وينق سيبالاخ اك ايوينق شكاميك سيبلاخ نيم چيناري چواج وري ريوسيبانيك ريديوس إريقاج أكوخ رومال ريوسيبانيك شاخون شيوينق ري خيسوس كريستو رونوخيل وري سيبلاخ شتيشيش باكيوي إكيوينق كاتيكوري ريج أكوخ ماخيتاري إخيخاس ريكوك أمولوك ري أوماك شاخون وينق ريقاتوخ تيغاري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ريقاتبال تيغ بوي ريوشاك ري سيبانيك Aritak chiko sibalak tak makah kuyari risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawenik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uch agoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kiahawenik na parikik aslemal. Shasrumal shahun. Ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shinimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eachmakib. Shabuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alak kasleman, rumalri Jesus Cristo kahaushel. Romanos capítulo 6. Hasku katabih nari. La rakaushik chiri uch koh kanakan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uch. La koh kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uch. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uch kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pariukamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kakaslemal ri, pahunkak kaslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo, aretakchi, kohun kakamikal. Khas riu kamikalare shokheri ugh kak astagna qawach ri khiri khachari are shk astaghuwach uts uj obek shqbano cheri qel qawina qil cheri pashik chori ribal rukriare arech wehun baqilal ri cherech ri makah mankot chi uchuqab arech ri ugh manguh pataninil ta cherech ri makah rumal rech cheri hun cheshkamek Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukri are. Eketam che are tak chiri Kristo shk astahu wuch chikishol ri ekam naqib. Ri are, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi uko winem puwiri are. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimak tachi uraibal. Mibamba, chrech ri ikab iwakan, hunchukbal rech riman suk iltah, pataninel rech rimakah. Katekut, Chichich ba iwip. Chrech ri Dios. Ish jejas ish aslik. Chechish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan. Honchuk bal rech ri suk il pataninel rech ri Dios. Rumal rech. Cheri makak mankot uko winem piwiri ish. Ri ish. Mang ishkota chichu sheri pishab. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut. Ri uch. La kohmakunari rumal che mang ukota chi chusheri bishap. شاني اوك اوچو شري سيبانيك مانكوخ ما كون تشري ريش لا ماني ويتام تاكشي اري تاكشي جيجي ريويب شيشخونا خاو خيري خاص ايش او بطنينيل اري تشري ايش كيني ماخري اري ريش ايش بطنينيل ري شري تشري خاو تشكيني ماخ ونغاري كيني ماخري ماك بريشري كاميكال ونغاري كيش نيمان تشري وني مانيك ريسوك إير شاني مالتيو شري تشري ديوس ريش اوخير ايش بطنينيل ريشري ماكاخ ايك اوكا ميكري ريش وتشي وني ماشيك كيب انو ريتيخ تشيك امو كتكوري كاميكري ريش مان ايش بطنينيل تشي ريشري ماكاخ شاني ايش بطنينيل ريشري سوك إير ريين شينكام خونكام النوخ تشيواش رومال ريش ري ايتو قاريل رومال ريش وري ايش اوخير كانق شياري يقاب ايوقن خيخاس بطنينيل ريشري مان سوك إلتاخ إريش ريمان أوتستاخ إشاس شيشوبانيك باريمان أوتستاخ كاميكري تشيباري إقاب إيوقان شريش ريسوكيل أريش إيش ديوش لخ تقوينك ري إيش أري تقشيري إيش إيش باتانينيل ريش ريماكاخ ري إيش مان إيشي ماتل تخشوش ريسوكيل خاستقك أو إيوش شيئو شكري خاستق ووش شيري إيشي بن إيش إي كاميكري ري إيش كيشك إيش ريش وري رومال ريج شرنو خلوري شي باري كاميكال كبيوي كتكوت كاميكري ريش مان إش باتنينيل تريش ري مكا شاني إش باتنينيل ريش ري ديوس ريش كي ياي وش باري تيوش وبان تخيك إرنو خلوري شي باري خناليك أسلمال كبيوي رومال ريج شري أوتوخ باليل ري مكا أريري كاميكال إري أوتوخ بالي ريوس سي بانيك ري ديوس Areri junalika lach kaslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab. Are takchi riare kaslikna chori uachuleu katekut wekakamu bi riachi shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishab are takchi kaslikna ri rachahil weri huni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlak kamakunri katekuri wekakamu bi ri rachahil shokuhe manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishab Riare, mangak makunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuach ribishab, rumal riubakil ri Kristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhuachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, uchkopari itzel bakilal, ri rayibal tak makar che shuk asuh ri pishab shuban chqech ri ukh che shuk wachin chrech ri kamikal kamikri ri ukh mang ukh kota chipa ukhap ri pishab rumal rech che ri ukh shuk kam chuwach ri khastak che ukhushimam kanak are chare kukh patanakhik chiruk hunkak kushlabal e mang kukh patanakhik ta chiruk ri okhir tzibanik khasku ka qabih nari la ka qabih ri Chiare makahri pishab, manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shui rumal ripishab. Riin, mankota norayibal ri, kukohik, wetamah shubih ripishab weri.
1: Marayik huwach rimanawechtak.
0: Katekut rumal ripishab, rimak shuban chuech riin, arich siblak kin rayik huwach rimanwechtak. Arich, titik kinao. Shane wetamatak ori pishab. Chas kamina kri rimakah. Khinakut riokher kanak mankot ri bishab. Katekut are takchi shperi bishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah. Ruk ri bishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayibal chrech ri mangwechtah. Yarewa shinuk amisah ri in. Shakhekuri تيوش لخري بيشاب اتيوش لخري تقنيك سيبلخ سوك اسيبلخ اوت كديك اوري لاكوك امو لوق كاميكال شويش ان هون خاسوش شي اوت مانخيتاري شانياريري مكاخ اريش كالخانيك شي قاس مكاخ شوكو خون خاسوش شي اوت اريش كوياري كاميكال شويش اريش ري مكاخ كوبان رنوخيل ريو كوين شاس رومال ري بيشاب رومال ريش چری اوه قتام چه اشلابال ری پیشاب کته کود ری این کوپا نو باقیل اری نو باقیل کوپا ری او کوینم ری مکاخ خینا کود ری خستا قووچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کم بنتخ ری خستا قووچ چه ری این کم واخ کم بنو کته کود اری کم بن ری خستا قووچ چه کم ویت سلا قووچ کته کود ری وري إن كي من ري غستق شري إن من كين وقتق كين بنو ري إن كين كموقب شاسخري خاچاكو كتوري بيشاب شي أوتسري بيشاب قستيخنا كوت من إن تخ كين بنو ري تيل تق غستق شاني ري ري مكاخ كبنويك شي كووك ري إن رومال ريش شري إن ويتام شي من كتري وطيل ووك إن كين بيخني شي بارينو باقيل رومال ريش شري إن كين كويني كين واخري وطيل كتكوت من كين كوين تخ كين بنو رومال ريت شري إن من كين من تري وطيل شري كواخ كين بنو ياريني كين بان ري تيل شري إن من كين واخ تخ كين بنو كتكوري وري إن كين من ري خستق شري إن من كين واخ تخ كين بنو من إن تخ كين بنو ري خستق شاني ياريري مكاخ شخي قيل ووك ري إن ري إن كين رقهم بيشاب شي كتقن شويج أري تخ شري إن كين واخ كين من ري وطيل شويري تيل كوك اتريب چونو وچرئين رومان ريج شرئين نيم كين ويلويري و بيشاب لديوس ريشاس كووي باري وينق كاتي كوت كين ويلخون چك بيشاب بانوقب وقن چك جوخين روك ري بيشاب ريج رينو چومانيك اكينو يوتو روك ري بيشاب ريج ريمكا چك او بانوقب وقن كاش ويش رئين چين وينق خاچين كينو تو ناري رئين چووش وينو باقيل ري چکینو کومو بی باری کامیکال مالتیوش بار چری چری دیوس رومال ری خیسوس کریستو که خوشیل کاته کوری شاس اینوی رومال ری نو چومانی کری این کم پتنی خری او پیشاب ری دیوس کاته کوری باری نو باقیل کم پتنی خری او پیشاب ری مکاخ رومانوس کپیتولو 8 کاته کوری کامیکری من کتا چی خون قطوخ چیخ پا کیوی ری اک او باری کریستو خیسوس ری بیشاب رجری اشلا باشیل چه کویاری کسل مال پاری کریستو خیسوس چه تو کی رو پاری او بیشاب ری مکاخ ای پاری او بیشاب ری کامیکار رومال رج چه ری خستا قووچ چه من ککوین تا ری بیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوز اری تک چه شتا قلق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خست ری قباقیلال ری اوخ ای چوشه ری مکاخ شبان خون قد اختیخ بوی ری مکاخ شس پاری باقیلال اریچ ریو تقنیک ری بیشاب کبان تخیق باقوی ری اوخ خده کوری اریچ ری خستق چه قبنو منگارید کنی من شریچ ری باقیلال شانی اری کنی من شریچ ریو شلاب شیل رومان ریچ چه ری وینق چه کوری گیک اسلمان چو شه ری باقیلال اری کاخ ری خستق چه ریچ ری باقیلال کته کود ری وینق چه ایک اوچو شری اشلب شیل اریک که خری خستق چه ریچ ری اشلب شیل رومال ریچ چه ری او رای بال ری باقی لال اری ری کامیکال کته کود ری او رای بال ری اشلب شیل اری ری کسلی مال اری او چیل رومال ریچ چه ری او رای بال ری باقی لال کوکول لیلاخ او وچ ری دیوز من که کنخت کن چو شری او پیشاب ری دیوز اشقوخه من که کوینت چه ریچ کته کوری ریوینق چه ایک او پاری باقیلال منکه کوین تاری چه ای اوز کی کبان چوچ ری دیوز ری ایش من ایش کت پاری باقیلال شانی ایش کو پاری اشلاب شیل رومان ریچ چه ری اشلاب شیل ریچ ری دیوز کورا چوچ ایوک ری ایش هچین ری من کت ری او اشلاب شیل ریچ ری کریستو روک ری آره من ریچ تاری کریستو کت اکت ویری کریستو کو ایوک ری ایش کنه با کامینق چی ری باقیل رومال ری مکاخ روشلابی شیل کوک اسلمال رومال ری سوکیل کاته کوری ویری اوشلابی شیل ریچ ریاره ریشوک استخیصا خووچ ری خیسوس شكيشوري كم نقيب كوري رجوشي وكري إيش شبوخي كويا ناري ريك أسلمان شري شري إباقيل شكوشو شي ريك أميكال رومان ريوش لبشيل ريك أو رجوشي وكري إيش خينا كوري إيا جلشيك ريوخ كو غكاس كاتيكوت ريكاكاس من شوك تريق باقيل رومان ريك شيوي تخري ريوخ رخوشيك ناكوري شكوخ أسلمانك شوشيري باقيل رومان ريك شري إيش ويكوري كاسلمان جوشيري باقيلال ريش كشكم ناري كاتيكوت وريوش لابشيل كوبانو شككم ريو تشاك ري إي باقيل ريش كوي كاسلمان ري رومال ريش كونو خير ري ويدق چه كي وصولي بساغ ريوش لابشيل ريش ري ديوس ري إي عري إرال قوال ري ديوس كاتيكوري ريش من شكم تخونو شلبال ششم تاليك عريش ريش كيش ساق چي خمول باريشي بريكيل ريش عريشي كم خون اشلابشيل ريش خون القوالاشيل رومال ريك اي تيسانيك چشوبان چقيش ريوخ اروك وري ريوخ كويا اوك قرق قچي عبا تاتشيل ريتيو شلاخ اشلابشيل رياري كوري قريب روك ريق اشلابال اوخ اي كوكوت شقواش ريوخ شي اخرى القوال ريديوس اوخ القوال شيل اي شبوخي וחחץ אבנל וחחץ אבנל רץ רדיוס וחחץ אבנל רוקרי קריסטו רומל רץ שרי אוך כוכי פריק אש רוקרי ערי הרץ רי אוך קורי ככיל רוקרי ערי רומל רץ שרי אינקין צומח שתקריק אש רץ וכמקרי מנים תרי שווץ רי ככיל שכלכן נרי קוקרי אוך רומל רץ שרונוכל רי ווץ הולב ריים شكي قلخينا ري إرالقوال ري ديوس ويري اوه چوليو شكوخي چوشيري ديمار منشراخت ويري كاتيكوت رومال رياري چشوكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري إبال رياري شكوخي كريجيخ شكتو تخيساشناري چووش ري قيينق عريش كوكباري چوكو بيتخيم ريش ري كي قيخيل ري إرالقوال ري ديوس رومال ريج شري اوه قيتام چكتا باويق ايغري رونوخيل ريو ويچو ليو كوراقاقيغنا وشيري خاچاري ليكو ويچ رياك عال كاتي كوري منشوي تاري ويچو ليو شقوخي ري اوه چكوري نابيتق ويچ ريوش لبشيل قوك كاقاريق قاچي باوك اوش قانيما اكقييغ ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چكقييغ ريقا كولو تخيم ياري تقچي قيل ري خستق چه قييم من قييغ تا چه نا كوري ويه قيل خون خاسو واج چه قييم خاس كوري يشيك چه نا قبن چه خمول ري كاتي قد عري تاق چه قييغ ري خاس خون واج چه من قيل تاق روك چو قبالي ري قييغ كاتي كوري شقوخي ري تيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قيتام تا خاس كقطا او اري تقشي ري اوخ اوز كوخش او روك ري ديوس كاتي كود ري تيوش لخوش لباشيل ري اري كش او باقوي روك رسيب لخوك ايخ اري اري چه كريل تقري قانيما ري تام خاس ري او راي بال ري تيوش لخوش لباشيل اري اوج اوين باقيوي ري اي تيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوس كاتي كوري ري اوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك ايخ روك كيك اوش ري ديوس ريديوس كچكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري عريج كوريو تسيل كوك ري اياري چه كيو سيكي خاچا اكراخ ري اورا يبال رومال ريج چه ري شريل اوغير كانوك شقوخي شوكوخ ري اياري اوغير كانق عريج چه ري اياري اخون اواج يبال ري اوكوخول عريج ري اياري عري نابي آل چكيش سيبلاخ ايا چلاشيك كاتي كوري ري اياري چه شوکو خوخیر کنق شقوخه شوسیکیخ ری ای آره کت اکوری ری خاچین شوسیکیخ شقوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شقوخه شویاری قیخیل چکیچ کت اکوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک ویک اوری دیوز قوک خاچین کوری قکولیل ری آره چه منشوتستاری اوک اخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ريچو تسيل چقش نيملا قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب شقيش ريوخ خاچين كبنو ناري هن قطبال تيخ باكيويري اي اري ششو سيك إيخ ريديوس اري ريديوس كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قطوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس ششكامك خاسكو جيمبيخ ريارش كستخواج كوب اري ريكي قاب ريديوس اكوتا تقوب باكيويري اوخ خاسكوري كوخشنا قوش شكري أولو قوك إبال ري كريستو لاري تقريك أش لاري تقري شبريكيل لاري ري أوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك إيخ لاري تقريك أش كبتشقيخ لاري تقري جيج ريج جوخ خشاري كوبيخ ري أوتسيخ ري تيبتاليك
1: أو مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ري أوخ أوخ ري خاچاري اچيخ چك كاميساشيك
0: كاتيكوت بارونوخيل تقوري ريوخ كوخچك انيك رومال رياري چكوخولو قوكيخ خيناكوت ريين اوتسكينچو مانيك ويتام چري كاميكال ريك اسليمال ري انخليب ري تق احاوي بال ري كاميك ري چويق ري تق چقو باليل ري اخسيك ري كيم اونخونچك خاسواج مانكا كوين تاري كوخاش قوش شوك ريولوك قبال ري ديوس ششوك عليخي ساخريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخ ري ساقالاق تيخ باري كريستو ريين مان إمبانال تيخ تخ رينو چومانيك اوتسريليك كوبان غوري روك ري ديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاق بيس يخون نملاق كأش باري وانيما رومال ريش شريين كيم واق چشاس إن Ingana tema, ing tasatal ruk ri Kristo, arech utz e kori e wachalal, ri e are, che erech nuhukat rumal ri bakilal, ri e ach Israelita, ri e are, che ek itisan hacha yal kwashelab ruk ri kihil, ruk takri jbalqab, ruk ri pishab, ruk ri kihalanik, ruk takri chinik banom, shokuhe ruk ri oher tak kimam, Ishas ruk riki baqil shelulok ri Kristo. Riare, chik ochikak pubirro nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios, chubek ik chubesak. Amen. Manchata shisach ri utzik ri Dios. Rumal rech che manko nohel tari erihalil ri Israel, eaj Israel. Gneba erihalil ri Abraham. Manko nohel tak eralkual. Katekut, rumal ri Isaac. ري إري خليل كو خونو بي وري كو بيخ من إياري تاري إل كوال شيل أري شري باقلال إرال كوال ري ديوس شوي إي خطاليك إي خليل ري إرال كوال ري تيخ جي خيقبامو بيشيك أري واتق ريو تيخ ري تيخ خيقبامو بيشيك
1: باتقوة إيخ ري ري إن كمبينا ري إري سارة كوخينا خون رال ري
0: كاتيكوت نمچنا چوواش وری ری ریبیکا جواب ایشوقچک رومال شووی خوناچی چیاری ریساک قطات کتی کوری اری تقچی مخا کریل کیوچ یاری تقچی من کی بنوم تری اوچیل اون ریچل اریچ که قلخنک چی چقو پتالک ری دیوس اری تقچی کسیکی خون وینق وری کو بنو رومال او ری بل ریاری چی کسیکی خون وینق ایمان رومال تری اوچاک ری وینق شبیخ چریچ ری ریبیکا
1: رینا بیال کوپاتا نیخ نری ریچا قشل
0: خاچا کو بیخ ریچ ایبا تالیک
1: ری این شین لغوق ایخ ری خاکو ایشین شوتوخ ری ایساو
0: خاص کو کم بیخ نری لچه من سوکت ری دیوز من خیتاخ رومال ریچ شریاره کو بیخ چریچ ری مویسیس
1: ری این کن تاقو بیساخ نواج ری ریاره چری این کن واخ کن تاقو بیساخ واج Eriin utz kinwil riare, chiri in kinwag utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun khasuwach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubik chirech ri faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wirinu bi, parnohel ri wachulew.
0: Shahekuri. كنت قبسا خواج خون وينق اكو كوخري تسل باري رانيما خونشك وينق خاچاري كراخ رياري كاتي كوري رياد كابيغناري چويج lakolo huni tselal paranimari Dios, hachim kakowunek kichokhen ruk ri urayibal, riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachokhen ruk ri Dios, rihun hasuwach, larek binarich rech riare, rishbanowek riare, has cheher ishinabano, riahbanal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, Onhun itzel boch kayek, genakut, ri Dios aretak chiriare, shukar hisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boch, rech oyowal, erech kibe pariman utstak, arech kukali hisakri nimlahuk ihil rukri hetak boch, che erech ri utokob, chechio herzi hulok, shusukumah rech nimlah ihil, ri uch che shukusikir. Manshuita shisikinch kechri a judío. Shaneshokoche shisikinch kechri eman a judío tah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbihnari nutinimit chechri are. Rehunche manutinimitah. Ekimbihnanu logre chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish wich kech. Reish manish nutinimitah. Kbishnari chivech. Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushet utsubanik na kubanori utsih puwiri uleu.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot. Manshuyata kankuni hach kech riuch. Riuch ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotag, sheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Kate kuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare man shobanta ri pishab. Has che, rumal rech sheman shikiecht pari kohonek, shaniare shikiecht pari kichak. Shikipot ikip chotakriabach, paribe, hachat sibatalik.
1: Rin kinkoch parision hunabach paribe, ehunimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukvi Dios, areche riare. Kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, mang utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, mangetam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumarech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isukil. Genakut, rimoises shuts ibah puwiri utsukil ripishab. Chek irna kulok paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kokohi ri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih. Arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kakbiri parinim siwan, waweri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesús a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiah, kukamulokre kolotahel. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halakhoch chikishol ria judío. eria griego. Conojel junamrika haushel, ekuyari uk inomal chkech conojel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgol tagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik we man arena be kata riare. E hasu tayik, Riare, we man kota hun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We man arena be ukta komulok. Acha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kuya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, man kono hel tak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech sheri isaias kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Hinakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Eriutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih rik Kristo. Katekuri, ringi man hunkotochi ah, namashikitata ri eare.
1: Rikichapal statahik paronohel riwachuleu. Erikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotochi ah, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amaktah, rin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitukuhtah, rin shinkalahisahwi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantag eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manjun kotochi ag. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin. Ri Dios, Man shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias. Aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisah ria ashala tzih, shkitukik tak rika kolbal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chehab, che manshkimeh takip chuach ri Baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriqo, ri eare, shesik ishri, ri enik ahchik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utzihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik, mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahung ambal, Epahun kolob, arech ke utzako, yarewa ritokbal kech. Shkeku marrok riki wokoch, arech mankeka itak. Eronohel tak ik, shkik uspa rikik.
0: Katekuri, riinki man hunkotok chi ag. Ri eare, lakastik, shetzakik chori abak, manketari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotak, Arech ri eare esibalah ki achi shomanik. Katekuri, we are ri tzel binem shuban rikakan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleu. E we are ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech ri mangea judiotah, nimlak utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotah. Rin in apostol chikech rimang ea judiotah. Katekuri, rin nim king wilwiri nuchakri. Katekut, Are tak chiki man gwere Are si balak kin wiyeh Ki man achishom chikechri eare Che hunam nukik el kuk Are chikwak ke inkol Ejuhun chikech Rumal rech Che are tak chi Eta satal ri eare Weri hunutzil shuban chirech ri uachuleo Haske kul matahri Are tak chi Ketzalahik We mangare hunk astahibal wachah chikishol riekam nakib We tiosh riena betak wachinik Shukuhe Henakuri Gonohe rienik achik Ewe tiosh lak takri erab Shukuhe henakuri Riukab takriche Wek oho hunukab riche Che atomabanak Eriat che atolivo Atuhuyubal che Shatnagek buwiri olivo Arichriat kukuhe Aguk riuk ikel ridabe olivo Mangnim tari kawila wip Chua cerita ku kapri che apanak Ong wen riat Areka waknim kawila wip Mang at tah Rik ori urap aguk Are ri urap At ruk am riat Riat kabih nari Kohuhun tak ukap Katoma panak Are chri in konukol palpuwiri che Henakut Ekhun tak ukapri che Ekatoma panak Rumah rech, che mangkota ki kohonik, eriat areri a kohonik kapanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane cha shibik ba awip. Rumah rech, che ri Dios ue manshutota ki wach rienabita kukapri che. Chawilampe, shokuhe mangkutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri ujukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwachri shetsakik. Utsil ranimare awuk riat wekat kanak kampari utsilal. We mangkat kanak tkanok shukukhe riat katasaponokri kategori weri eare mangke kanak tkanok che mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o ukowinim che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech weri at Shatasa ponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altah, nim lak kinak ik chinari, riheta kukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri in man king wahtak cheri ish, matay wetam, we awatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kin shibih wip, chi wech weri ish, nim lak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena are chikonohel ri mangea judiotah kyokna. Kategori, konohel ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparision kpenawiri ri akirinel, kukiaknawiri mangkohoniktah, pariunik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri ri chapalkap wech ri in kuk ri area. Are tak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri e are. Rumal ri utslak tsik chiwach ri ish e ikulel. Kategori. Ri e are. Elokok em rumal rech che she sikishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Are tak chi ri Dios. Kuya ri usipanik. Ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsik. Kategori. Hachari ish oher. Mankishnimant chuwach ri Dios. Eri kamik ri. Ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, che ri eare mang sheni mantah. Kategori, ri eare kamik ri mang keni mantah. Rumal rech, che ri ish sachatahik ri imak. Are che ri eare shukuhe kamik ri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, che konohel ri winak mang keni mantah. Are che ri eare kuyari sachbal mak chikech konohel. Nim lak tak siwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mankuchobtak ta ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ik uchomanik ri Dios. Hachin ri akpishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyar yare. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shasrech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish acharashik, pari ulok oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwip riish ishkachahun tioshlach kashlangwa ut chiwech ri dios ruk riik aslemal. Aregwa riik astig, qiqilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mi banao hacha kupan wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishupono cheri ish utski wilri ura yebal ri dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tzaat ubantachik. Pari ubi ri sipanik ri shiyatak chiwech ri in kimye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Koho huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal. Ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahochtak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utzihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri utz kuchawik. Chukchawok. Rihun cheke yawik. Mucho machto hibaluk ashel. Riarechek taqnik utzbach taqnuk. Rihunchek taqbisan uwachri meba chubanaba ruk sibalak kikotemal. Riish mag ohikebu loqqibalik ush. Chibakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokokek chibil taq iwip. Chishima iwip pari achalashik ib. Egunohel. Chihuhunalare utzrilik chibanachina rienik ahchi wachri ish. Rukhun utzlach achishinik, bari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal bari eyebal. Rukhun nimalach chukab bari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel takkih. Kas utzrilik chipanari rakhawshik chikech ri etioshlach takwinak, chipana utzlach kikulashik ri enik achchik. Cheite uchich rikishko katah, cheite uchich mibihitzel pakiwiri eare. Chishkikot ba kuk rike kikotek. Chishok ba kuk rike okik. Chishnok ba chrechri utzil nimlachi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitzarizahi wip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chechri hun chishuban ritzel chiwech. Chukuhi ba pariwanima. Rihastak chiw utz chikiwuch konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel. Wekishko wanik. Mi ban iqatok tzih, ishlok alak taq huachalal. Chiwayek che kperi oyowal, rumal rech che tzibatalik.
1: Inrikin banaw nari iqatbal tzih, ri inkin tokhow nari tokhbalil, kichawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakik uchi, chayabari dukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri okholom.
0: Chabanaba che riitzel mankatuchak takhriat. Katekut, chachikaba riitzel ruk riutzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlel. Romalre che mankotahun ko winem che manpetinak tachiruk ridios. Iare ridios, shio kowik. Rihun, chikchohin ruk riko winem, Shukuhi kchokhin ruk ri dios. Katekuri, rihachin takman ke nimant chkech ri eare, kori ri katok tzih pakiwi. Rumal rech, chimankot chibri kilri chkiwach ri katal tzih are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riat, lakawak man kashibik tawib, chuwach ri kowinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak tak tzih kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kuk amriya be katekut chashib ikba awib weriat kaban ritzel rumal rech cheriare man shaktelok kori chich rech chok bukab shakhe kuri ri Dios kuban riqat baltsih iku kakhisa khwach rikhun chikbno ritzel katekut rakhawshik chikhun winak kinimanek man shuwita rumal rishiprikil chuwach riqat baltsih Shane shokuqe rumal riu chomanik parranima. Lamang rumal tkuwa weri cheri ish kitoh rial kabal. Rumal rech, che ek o yak pataninel ke chritinimit. Che kechakun rumal ri dios pawe chakri. Chiaba chikech, chikichuhunal riare, ritaklik kia chikech. Riachmolol al kabal kia chirech. Ritohonik, kia chirech rikatbal tzih. Rinimanek. Kiyachrech rinim ubanik, riuqihil kiyachrech rinim qihil. Mikohiba ikas kukri winak, shuichibna ikas rukri lokoqebal ikush kuk. Rumalrech cherihun, chikulokoqeh rihunchik, shuk aslemahri ribisha. Rumalrech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riuhastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achchik takanik, shakhun kuban pawetzihri.
1: Chalogok ech rikhunchik, khachayo logok eshik, awibri at kabano.
0: Rilogok ebal kushman kuban tri itzel chech rikhunchik. Ritzakat bishabare rilogok ebal kush. Ri ishiwetam khastakrik ich, uk aslikwi kamikri. Kamikri, rakhawshik sheri uk, kuk astakhik. Kamikri, rikolotahim, Naqaq owi china chuwach rikhun qiq ari taqchi shqik amri kohonik. Kik is riyak ab, betinak chi ulo qriq iq. Chi yabaka naq ri uchak riq iqumal, echqa kohoba khuna tiyak rech saqil. Hachay shkoba qiq, shkohiri ik aslimal pari utzil. Misi pohi saqi pam patak ri waim, mishqabarik. Mishmakun ruk isho qachi, mishchokhnik, ong mishach isho manik. Chishat yaqinok rukri ahawshel Jesus Cristo, e mishbison rukri ibaqil, chrechubanik taqri urayinik.
2: Romanos capítulo 14.
0: Rihunwinak chetuqar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah taqri uchomanik. Hunkuchomak chekkowunik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, rituqar winak, Shui kutih richah. Rihunche kuwaik. Maritzela huwach hunche mankuatah. Rihunche ri mankuatah. Mubanba kat uqtsih puwiri hunche kuwaik. Ridios utsukulashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban kat uqtsih puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik. Unkitzakik. Shui ri rakhaw ko rech shirech. Katekuri. Katak iri. Rumal rech sheri hawshel kowinri kuyari uchuqa. Bik ohun winak nim kelwi hunuk ih chuach. Chuach takrinik achchik ih. Hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wachrik ih. Wari chuach ri hawshel kubanwi. Riare che kiwaik. Wari chuach ri hawshel kubanwi. Rumal rech, che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun, che manku atah, weri chwech ri ahawshel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi, weri uch kori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuk kamek, kuk kam pari ahawshel. Shahekuri, kuk kasek ong kuk kamek, ri uch opar ya hawshel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwach. Arech riare kushek a hawshel chkech yek amnaqib, chkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik huwir ya wachlal. At hachin riat, chkatzila huwach ri ya wachlal. Ri uch onohel kukben arech huwach ri uqatbal tzik ri Dios. Rumal rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, Chari ahawshel, ronohel akanah kumeh narib chnuwach riin, e ronohel akah kuyana nimuk ikh ri Dios.
0: Werikubih, chichqaqhunal kuhoponari chuwachri Dios. Maqaban qatoqtsiq paqwi chqabil taqqi. Arene utsubanik chqabanari qatoqtsiqri rakhawshik. Arech mangqaqoqta khun khas chuwachri qachlalrich utsaqik. Riin wetam. Qaswe.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kunitzel Hasuwa.